0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي تجدد التزامها بتنفيذ السياسات الرئيسية بعد التعديل الوزاري. تايوان تتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار كوماموتو بعد الزلزال. قائد فيلق في مشاة البحرية الأمريكية يصف الإيرانيين بأنهم مبدعون جدا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تعديلا وزاريا يوم الخميس، وتعهدت في مؤتمر صحفي لاحق بتسريع تنفيذ سياساتها الرئيسية. وقالت تاكايتشي: بمجرد اتخاذ القرارات سنعمل معا بتناغم تام وانضباط لا يتزعزع للوفاء بتعهدات حكومتنا. هذا هو إطار الائتلاف الحاكم الذي شكله الحزب

ليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان. وفي الحكومة المعدلة سنستمر على الأهداف العامة للسياسة المالية المسؤولة والاستباقية، ونسرع الإجراءات الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى ونجعل اليابان أقوى وأكثر ازدهارا. هذا وقد أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الأساسيين في مناصبهم في التشكيلة الوزارية الجديدة التي كشف عنها كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو. ومن بين الأعضاء 18 في الحكومة بقي 8 في مناصبهم، ومن بينهم كيهارا نفسه، وكذلك وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. ولأول مرة يوجد وزير من حزب تجديد اليابان الذي شكل معه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي ائتلافا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد عين ناكاتسوكا هيروشي وزيرا مسؤولا عن إصلاح القيود التنظيمية. قدمت تايوان لليابان تبرعات تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار لدعم المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في يوليو تموز. وسلم وزير الخارجية لين تشيالونغ وثيقة التبرعات إلى كاتاياما كازويوكي الذي يرأس مكتب تايبي التابع لجمعية التبادل اليابانية التايوانية خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية التايوانية يوم الخميس. وقالت الوزارة إنها جمعت 300 مليون دولار تايواني جديد أو ما يزيد عن 9,400,000 دولار أمريكي من خلال قبول التبرعات من الشركات والأفراد عبر حساب مصرفي تم فتحه حديثا. وقال لين إنه يأمل أن تتعاون تايوان واليابان وأن تعمق التعاون المشترك في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها حتى يتمكن كلاهما من حماية الآخر في المستقبل.

يقول عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية تولى قيادة وحدة من مشاة البحرية شاركت في عمليات عسكرية ضد إيران إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة، وتم نشر وحدة مشاة البحرية 31 المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية في الشرق الأوسط في مارس آذار من هذا العام للانضمام إلى وحدات أخرى متمركزة في مواقع مختلفة من العالم للمشاركة في العملية العسكرية، بما في ذلك الحصار الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقد عادت الوحدة إلى أوكيناوا في يوليو تموز. وتحدث العقيد كريس نيجيوكا الذي كان قائد الوحدة في ذلك الوقت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ووسائل إعلام أخرى في البنتاغون بالقرب من واشنطن، وقال العقيد إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة للغاية ولقد تبنت الأنظمة المسيرة، وأضاف أن كل عنصر من عناصر القوات الأمريكية كان يخضع للمراقبة الجوية من قبل الإيرانيين. وقال أيضا إنه بالتزامن مع وصول وحدة مشاة البحرية كانت القوات الإيرانية قد ضعفت قوتها بالفعل، لكنها كانت قادرة على التأقلم، وأضاف أن على القوات الأمريكية توخي الحذر الشديد ومعاملة الإيرانيين باحترام بالغ، وقال إذا سهلتم الأمر عليهم فسوف يستغلون ذلك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع ضوابط دولية لتنظيم السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن المنافسة في هذا المضمار قد تؤدي إلى كارثة عالمية. وقال غوتيريش للصحفيين يوم الأربعاء إن التنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، لأن الذكاء الاصطناعي ومخاطره تتجاوز الحدود. وقال إن عمليات الوقف الطوعية المعزولة وغير القابلة للتحقق والتي يتم تطبيقها بشكل غير متكافئ لن تعالج المشكلة. ولفت غوتيريش إلى أوجه التشابه بين هذه الإشكالية وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال الحرب الباردة، وكذلك محادثات نزع السلاح النووي. وحث الدول التي تتمتع بأعلى قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي على إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات ووضع بعض الضوابط المشتركة لتجنب هذا السباق الذي يجر إلى القاع والذي قد يفضي يوما ما إلى كارثة هائلة على المستوى العالمي. ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 14 شخصا بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال تستهدف أشخاصا في اليابان. وداهمت الشرطة يوم الأربعاء قصرا فخما في بانكوك يعتقد أنه كان يستخدم من قبل عصابة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية، وتضم قائمة المشتبه بهم 14 أربعة يابانيين وأربعة صينيين. وضبطت الشرطة أزياء وبطاقات شرطة يابانية مزيفة، كما عثرت على نصوص مكتوبة باللغة اليابانية يعتقد أنها تستخدم في عمليات احتيال. وتقول الشرطة إن العصابة انتحلت صفة ضباط شرطة يابانيين، وزعم أن المشتبه بهم أخبروا الضحايا بأن طرودا تحتوي على بضائع غير مشروعة أرسلت بأسمائهم، واتهموا الضحايا بالتورط في معاملات مشبوهة وطلبوا منهم تحويل أموال للتفتيش. وتقول الشرطة إن القصر كان مستأجرا مقابل حوالي 27,000 دولار شهريا. وتم الكشف عن القضية بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة أن أعدادا كبيرة من الأجانب كانوا يدخلون ويخرجون من القصر بشكل مثير للريبة. وتعتقد الشرطة بوجود أعضاء آخرين متورطين، وهي تتعاون مع السلطات اليابانية في تحقيقاتها. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
1: انظروا. تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
0: هذا يوكي-سان.
1: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي-سان.
0: يوكي-سان.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي ذهبت لسماع عزف على البيانو. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة.
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました。
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين؟
4: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو و كاي ني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: 月曜日
1: الثلاثاء
3: 火曜日
1: الأربعاء
3: 水曜日
1: الخميس
3: 木曜日
1: الجمعة
3: 金曜日
1: السبت
3: 土曜日
1: الأحد
3: 日曜日
0: في الحوار قالت ميا
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو を聞きに行きました。どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
4: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これゆうきさん。
4: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة، مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.
8: この放 放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي تجدد التزامها بتنفيذ السياسات الرئيسية بعد التعديل الوزاري. تايوان تتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار كوماموتو بعد الزلزال. قائد فيلق في مشاة البحرية الأمريكية يصف الإيرانيين بأنهم مبدعون جدا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تعديلا وزاريا يوم الخميس، وتعهدت في مؤتمر صحفي لاحق بتسريع تنفيذ سياساتها الرئيسية. وقالت تاكايتشي: بمجرد اتخاذ القرارات سنعمل معا بتناغم تام وانضباط لا يتزعزع للوفاء بتعهدات حكومتنا. هذا هو إطار الائتلاف الحاكم الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان وفي الحكومة المعدلة. سنستمر على الأهداف العامة للسياسة المالية المسؤولة والاستباقية، ونسرع الإجراءات الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى، ونجعل اليابان أقوى وأكثر ازدهارا. هذا وقد أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الأساسيين في مناصبهم في التشكيلة الوزارية الجديدة التي كشف عنها كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو. ومن بين الأعضاء 18 في الحكومة بقي 8 في مناصبهم، ومن بينهم كيهارا نفسه، وكذلك وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. ولأول مرة يوجد وزير من حزب تجديد اليابان الذي شكل معه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي ائتلافا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد عين ناكاتسوكا هيروشي وزيرا مسؤولا عن إصلاح القيود التنظيمية. قدمت تايوان لليابان تبرعات تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار لدعم المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في يوليو تموز. وسلم وزير الخارجية لين تشيالونغ وثيقة التبرعات إلى كاتاياما كازويوكي الذي يرأس مكتب تايبي التابع لجمعية التبادل اليابانية التايوانية خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية التايوانية يوم الخميس. وقالت الوزارة إنها جمعت 300 مليون دولار تايواني جديد، أو ما يزيد عن 9 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، من خلال قبول التبرعات من الشركات والأفراد عبر حساب مصرفي تم فتحه حديثا. وقال لين إنه يأمل أن تتعاون تايوان واليابان وأن تعمق التعاون المشترك في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها، حتى يتمكن كلاهما من حماية الآخر في المستقبل.

يقول عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية تولى قيادة وحدة من مشاة البحرية شاركت في عمليات عسكرية ضد إيران إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة، وتم نشر وحدة مشاة البحرية 31 المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية في الشرق الأوسط في مارس آذار من هذا العام للانضمام إلى وحدات أخرى متمركزة في مواقع مختلفة من العالم للمشاركة في العملية العسكرية، بما في ذلك الحصار الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقد عادت الوحدة إلى أوكيناوا في يوليو تموز. وتحدث العقيد كريس نيجيوكا الذي كان قائد الوحدة في ذلك الوقت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ووسائل إعلام أخرى في البنتاغون بالقرب من واشنطن، وقال العقيد إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة للغاية ولقد تبنت الأنظمة المسيرة، وأضاف أن كل عنصر من عناصر القوات الأمريكية كان يخضع للمراقبة الجوية من قبل الإيرانيين. وقال أيضا إنه بالتزامن مع وصول وحدة مشاة البحرية كانت القوات الإيرانية قد ضعفت قوتها بالفعل، لكنها كانت قادرة على التأقلم، وأضاف أن على القوات الأمريكية توخي الحذر الشديد ومعاملة الإيرانيين باحترام بالغ، وقال إذا سهلتم الأمر عليهم فسوف يستغلون ذلك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع ضوابط دولية لتنظيم السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن المنافسة في هذا المضمار قد تؤدي إلى كارثة عالمية. وقال غوتيريش للصحفيين يوم الأربعاء إن التنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، لأن الذكاء الاصطناعي ومخاطره تتجاوز الحدود. وقال إن عمليات الوقف الطوعية المعزولة وغير القابلة للتحقق والتي يتم تطبيقها بشكل غير متكافئ لن تعالج المشكلة. ولفت غوتيريش إلى أوجه التشابه بين هذه الإشكالية وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال الحرب الباردة، وكذلك محادثات نزع السلاح النووي. وحث الدول التي تتمتع بأعلى قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي على إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات ووضع بعض الضوابط المشتركة لتجنب هذا السباق الذي يجر إلى القاع والذي قد يفضي يوما ما إلى كارثة هائلة على المستوى العالمي. ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 14 شخصا بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال تستهدف أشخاصا في اليابان. وداهمت الشرطة يوم الأربعاء قصرا فخما في بانكوك يعتقد أنه كان يستخدم من قبل عصابة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية، وتضم قائمة المشتبه بهم 14 أربعة يابانيين وأربعة صينيين. وضبطت الشرطة أزياء وبطاقات شرطة يابانية مزيفة، كما عثرت على نصوص مكتوبة باللغة اليابانية يعتقد أنها تستخدم في عمليات احتيال. وتقول الشرطة إن العصابة انتحلت صفة ضباط شرطة يابانيين، وزعم أن المشتبه بهم أخبروا الضحايا بأن طرودا تحتوي على بضائع غير مشروعة أرسلت بأسمائهم، واتهموا الضحايا بالتورط في معاملات مشبوهة وطلبوا منهم تحويل أموال للتفتيش. وتقول الشرطة إن القصر كان مستأجرا مقابل حوالي 27 ألف دولار شهريا. وتم الكشف عن القضية بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة أن أعدادا كبيرة من الأجانب كانوا يدخلون ويخرجون من القصر بشكل مثير للريبة. وتعتقد الشرطة بوجود أعضاء آخرين متورطين، وهي تتعاون مع السلطات اليابانية في تحقيقاتها. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي تجدد التزامها بتنفيذ السياسات الرئيسية بعد التعديل الوزاري. تايوان تتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار كوماموتو بعد الزلزال. قائد فيلق في مشاة البحرية الأمريكية يصف الإيرانيين بأنهم مبدعون جدا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تعديلا وزاريا يوم الخميس، وتعهدت في مؤتمر صحفي لاحق بتسريع تنفيذ سياساتها الرئيسية. وقالت تاكايتشي: بمجرد اتخاذ القرارات سنعمل معا بتناغم تام وانضباط لا يتزعزع للوفاء بتعهدات حكومتنا. هذا هو إطار الائتلاف الحاكم الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان. وفي الحكومة المعدلة سنستمر على الأهداف العامة للسياسة المالية المسؤولة والاستباقية، ونسرع الإجراءات الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى ونجعل اليابان أقوى وأكثر ازدهارا. هذا وقد أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الأساسيين في مناصبهم في التشكيلة الوزارية الجديدة التي كشف عنها كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو. ومن بين الأعضاء 18 في الحكومة بقي 8 في مناصبهم، ومن بينهم كيهارا نفسه، وكذلك وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. ولأول مرة يوجد وزير من حزب تجديد اليابان الذي شكل معه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي ائتلافا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد عين ناكاتسوكا هيروشي وزيرا مسؤولا عن إصلاح القيود التنظيمية. قدمت تايوان لليابان تبرعات تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار لدعم المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في يوليو تموز. وسلم وزير الخارجية لين تشيالونغ وثيقة التبرعات إلى كاتاياما كازويوكي الذي يرأس مكتب تايبي التابع لجمعية التبادل اليابانية التايوانية خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية التايوانية يوم الخميس. وقالت الوزارة إنها جمعت 300 مليون دولار تايواني جديد، أو ما يزيد عن 9 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، من خلال قبول التبرعات من الشركات والأفراد عبر حساب مصرفي تم فتحه حديثا. وقال لين إنه يأمل أن تتعاون تايوان واليابان وأن تعمق التعاون المشترك في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها، حتى يتمكن كلاهما من حماية الآخر في المستقبل.

يقول عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية تولى قيادة وحدة من مشاة البحرية شاركت في عمليات عسكرية ضد إيران إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة، وتم نشر وحدة مشاة البحرية 31 المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية في الشرق الأوسط في مارس آذار من هذا العام للانضمام إلى وحدات أخرى متمركزة في مواقع مختلفة من العالم للمشاركة في العملية العسكرية، بما في ذلك الحصار الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقد عادت الوحدة إلى أوكيناوا في يوليو تموز. وتحدث العقيد كريس نيجيوكا الذي كان قائد الوحدة في ذلك الوقت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ووسائل إعلام أخرى في البنتاغون بالقرب من واشنطن، وقال العقيد إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة للغاية ولقد تبنت الأنظمة المسيرة، وأضاف أن كل عنصر من عناصر القوات الأمريكية كان يخضع للمراقبة الجوية من قبل الإيرانيين. وقال أيضا إنه بالتزامن مع وصول وحدة مشاة البحرية كانت القوات الإيرانية قد ضعفت قوتها بالفعل، لكنها كانت قادرة على التأقلم، وأضاف أن على القوات الأمريكية توخي الحذر الشديد ومعاملة الإيرانيين باحترام بالغ، وقال إذا سهلتم الأمر عليهم فسوف يستغلون ذلك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع ضوابط دولية لتنظيم السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن المنافسة في هذا المضمار قد تؤدي إلى كارثة عالمية. وقال غوتيريش للصحفيين يوم الأربعاء إن التنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، لأن الذكاء الاصطناعي ومخاطره تتجاوز الحدود. وقال إن عمليات الوقف الطوعية المعزولة وغير القابلة للتحقق والتي يتم تطبيقها بشكل غير متكافئ لن تعالج المشكلة. ولفت غوتيريش إلى أوجه التشابه بين هذه الإشكالية وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال الحرب الباردة، وكذلك محادثات نزع السلاح النووي. وحث الدول التي تتمتع بأعلى قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي على إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات ووضع بعض الضوابط المشتركة لتجنب هذا السباق الذي يجر إلى القاع والذي قد يفضي يوما ما إلى كارثة هائلة على المستوى العالمي. ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 14 شخصا بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال تستهدف أشخاصا في اليابان. وداهمت الشرطة يوم الأربعاء قصرا فخما في بانكوك يعتقد أنه كان يستخدم من قبل عصابة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية، وتضم قائمة المشتبه بهم 14 أربعة يابانيين وأربعة صينيين. وضبطت الشرطة أزياء وبطاقات شرطة يابانية مزيفة، كما عثرت على نصوص مكتوبة باللغة اليابانية يعتقد أنها تستخدم في عمليات احتيال. وتقول الشرطة إن العصابة انتحلت صفة ضباط شرطة يابانيين، وزعم أن المشتبه بهم أخبروا الضحايا بأن طرودا تحتوي على بضائع غير مشروعة أرسلت بأسمائهم، واتهموا الضحايا بالتورط في معاملات مشبوهة وطلبوا منهم تحويل أموال للتفتيش. وتقول الشرطة إن القصر كان مستأجرا مقابل حوالي 27 ألف دولار شهريا. وتم الكشف عن القضية بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة أن أعدادا كبيرة من الأجانب كانوا يدخلون ويخرجون من القصر بشكل مثير للريبة، وتعتقد الشرطة بوجود أعضاء آخرين متورطين، وهي تتعاون مع السلطات اليابانية في تحقيقاتها. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا، حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك، دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
0: انظروا.
1: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
0: هذا يوكي سان.
1: مستشار هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
2: يوكي سان.
1: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به، والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيك
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيك
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか?
5: 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتا كا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم،
3: دوكو
0: يعني أين.
5: 原宿に服を買いに行きました。
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فك
0: هي الملابس.
3: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فكو كاينيك
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة، أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فكو كايني إيكيماشتا.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
6: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد، استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
3: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
3: كايوبي.
1: الأربعاء
3: سويوبي.
1: الخميس
3: موكيوبي.
1: الجمعة
3: كينيوبي.
1: السبت
3: دويوبي.
1: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
2: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو كيكي ني إيكيماشتا. دو ديشتا كا؟ 素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これゆうきさん。ゆうきさん、ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي تجدد التزامها بتنفيذ السياسات الرئيسية بعد التعديل الوزاري. تايوان تتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار كوماموتو بعد الزلزال. قائد فيلق في مشاة البحرية الأمريكية يصف الإيرانيين بأنهم مبدعون جدا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تعديلا وزاريا يوم الخميس، وتعهدت في مؤتمر صحفي لاحق بتسريع تنفيذ سياساتها الرئيسية. وقالت تاكايتشي: بمجرد اتخاذ القرارات سنعمل معا بتناغم تام وانضباط لا يتزعزع للوفاء بتعهدات حكومتنا. هذا هو إطار الائتلاف الحاكم الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان. وفي الحكومة المعدلة سنستمر على الأهداف العامة للسياسة المالية المسؤولة والاستباقية، ونسرع الإجراءات الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى ونجعل اليابان أقوى وأكثر ازدهارا. هذا وقد أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الأساسيين في مناصبهم في التشكيلة الوزارية الجديدة التي كشف عنها كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو. ومن بين الأعضاء 18 في الحكومة بقي 8 في مناصبهم، ومن بينهم كيهارا نفسه، وكذلك وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. ولأول مرة يوجد وزير من حزب تجديد اليابان الذي شكل معه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي ائتلافا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد عين ناكاتسوكا هيروشي وزيرا مسؤولا عن إصلاح القيود التنظيمية. قدمت تايوان لليابان تبرعات تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار لدعم المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في يوليو تموز. وسلم وزير الخارجية لين تشيالونغ وثيقة التبرعات إلى كاتاياما كازويوكي الذي يرأس مكتب تايبي التابع لجمعية التبادل اليابانية التايوانية خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية التايوانية يوم الخميس. وقالت الوزارة إنها جمعت 300 مليون دولار تايواني جديد، أو ما يزيد عن 9 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، من خلال قبول التبرعات من الشركات والأفراد عبر حساب مصرفي تم فتحه حديثا. وقال لين إنه يأمل أن تتعاون تايوان واليابان وأن تعمق التعاون المشترك في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها، حتى يتمكن كلاهما من حماية الآخر في المستقبل.

يقول عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية تولى قيادة وحدة من مشاة البحرية شاركت في عمليات عسكرية ضد إيران إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة، وتم نشر وحدة مشاة البحرية 31 المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية في الشرق الأوسط في مارس آذار من هذا العام للانضمام إلى

التعقيد إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة للغاية، ولقد تبنت الأنظمة المسيرة. وأضاف أن كل عنصر من عناصر القوات الأمريكية كان يخضع للمراقبة الجوية من قبل الإيرانيين. وقال أيضا إنه بالتزامن مع وصول وحدة مشاة البحرية كانت القوات الإيرانية قد ضعفت قوتها بالفعل، لكنها كانت قادرة على التأقلم. وأضاف أن على القوات الأمريكية توخي الحذر الشديد ومعاملة الإيرانيين باحترام بالغ، وقال إذا سهلتم الأمر عليهم فسوف يستغلون ذلك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع ضوابط دولية لتنظيم السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن المنافسة في هذا المضمار قد تؤدي إلى كارثة عالمية. وقال غوتيريش للصحفيين يوم الأربعاء إن التنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، لأن الذكاء الاصطناعي ومخاطره تتجاوز الحدود. وقال إن عمليات الوقف الطوعية المعزولة وغير القابلة للتحقق والتي يتم تطبيقها بشكل غير متكافئ لن تعالج المشكلة. ولفت غوتيريش إلى أوجه التشابه بين هذه الإشكالية وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال الحرب الباردة، وكذلك محادثات نزع السلاح النووي. وحث الدول التي تتمتع بأعلى قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي على إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات ووضع بعض الضوابط المشتركة لتجنب هذا السباق الذي يجر إلى القاع، والذي قد يفضي يوما ما إلى كارثة هائلة على المستوى العالمي. ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 14 شخصا بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال تستهدف أشخاصا في اليابان. وداهمت الشرطة يوم الأربعاء قصرا فخما في بانكوك يعتقد أنه كان يستخدم من قبل عصابة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية، وتضم قائمة المشتبه بهم 14 أربعة يابانيين وأربعة صينيين. وضبطت الشرطة أزياء وبطاقات شرطة يابانية مزيفة، كما عثرت على نصوص مكتوبة باللغة اليابانية يعتقد أنها تستخدم في عمليات احتيال. وتقول الشرطة إن العصابة انتحلت صفة ضباط شرطة يابانيين، وزعم أن المشتبه بهم أخبروا الضحايا بأن طرودا تحتوي على بضائع غير مشروعة أرسلت بأسمائهم، واتهموا الضحايا بالتورط في معاملات مشبوهة وطلبوا منهم تحويل أموال للتفتيش. وتقول الشرطة إن القصر كان مستأجرا مقابل حوالي 27 ألف دولار شهريا. وتم الكشف عن القضية بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة أن أعدادا كبيرة من الأجانب كانوا يدخلون ويخرجون من القصر بشكل مثير للريبة. وتعتقد الشرطة بوجود أعضاء آخرين متورطين، وهي تتعاون مع السلطات اليابانية في تحقيقاتها. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاويركم بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.

0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 29.
1: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
2: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
1: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました.
0: ذهبت لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
2: وهاروسان تسأل
1: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
2: وميا تجيب
1: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
2: وهاروسان تعلق
1: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
2: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
1: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
1: 見てください.
0: انظروا.
2: تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
1: これ、ゆうきさん.
0: هذا يوكي-سان.
2: مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
1: يوكي-سان.
0: يوكي-سان.
2: يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو.
1: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
3: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
3: إنسو
0: يعني عزف.
3: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به، والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
3: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
3: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
3: إيك
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
3: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
3: كيكيني
0: أصلها الفعل
3: كيك
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
3: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
3: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
2: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط. في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
3: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
3: إيكيماشتا.
2: استمعوا ورددوا
3: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
4: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني.
2: إلى أين ذهبت اليوم؟
4: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
3: كيو
0: يعني هذا اليوم.
3: دوكو
0: يعني أين.
4: هاراجوكو ني فوكو وو كاي ني كيماشتا.
2: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
3: فوكو
0: هي الملابس.
3: كاي ني
0: أصلها الفعل يشتري.
3: كاو
0: وصيغة مس منه هي
3: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
3: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
3: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
3: فوكو وو كاي ني إيكو
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
3: 今日 どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
3: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
3: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
3: تابي مس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
3: تابي تابي.
5: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
2: الاثنين
3: كيتسيوبي،
2: الثلاثاء
3: كايوبي،
2: الأربعاء
3: سويوبي،
2: الخميس
3: موكيوبي،
2: الجمعة
3: كينيوبي،
2: السبت
3: دويوبي،
2: الأحد
3: نيتيوبي.
0: في الحوار قالت ميا
3: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشيتا.
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
2: يوم الأحد.
0: بالضبط، وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
3: نيتيوبي ني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشيتا.
6: دو ديشتا كا؟
4: سوبارشيكاتا ديسو.
6: سوري وا يوكاتا ديسو ني.
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これゆうきさん。
6: ゆうきさん、
3: ミーヤーのトラベルガイド。
2: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
2: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
2: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة، مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي تجدد التزامها بتنفيذ السياسات الرئيسية بعد التعديل الوزاري. تايوان تتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار كوماموتو بعد الزلزال. قائد فيلق في مشاة البحرية الأمريكية يصف الإيرانيين بأنهم مبدعون جدا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تعديلا وزاريا يوم الخميس، وتعهدت في مؤتمر صحفي لاحق بتسريع تنفيذ سياساتها الرئيسية. وقالت تاكايتشي: بمجرد اتخاذ القرارات سنعمل معا بتناغم تام وانضباط لا يتزعزع للوفاء بتعهدات حكومتنا. هذا هو إطار الائتلاف الحاكم الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان. وفي الحكومة المعدلة سنستمر على الأهداف العامة للسياسة المالية المسؤولة والاستباقية، ونسرع الإجراءات الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى ونجعل اليابان أقوى وأكثر ازدهارا. هذا وقد أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الأساسيين في مناصبهم في التشكيلة الوزارية الجديدة التي كشف عنها كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو. ومن بين الأعضاء 18 في الحكومة بقي 8 في مناصبهم، ومن بينهم كيهارا نفسه، وكذلك وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. ولأول مرة يوجد وزير من حزب تجديد اليابان الذي شكل معه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي ائتلافا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد عين ناكاتسوكا هيروشي وزيرا مسؤولا عن إصلاح القيود التنظيمية. قدمت تايوان لليابان تبرعات تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار لدعم المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في يوليو تموز. وسلم وزير الخارجية لين تشيالونغ وثيقة التبرعات إلى كاتاياما كازويوكي الذي يرأس مكتب تايبي التابع لجمعية التبادل اليابانية التايوانية خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية التايوانية يوم الخميس. وقالت الوزارة إنها جمعت 300 مليون دولار تايواني جديد، أو ما يزيد عن 9 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، من خلال قبول التبرعات من الشركات والأفراد عبر حساب مصرفي تم فتحه حديثا. وقال لين إنه يأمل أن تتعاون تايوان واليابان وأن تعمق التعاون المشترك في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها، حتى يتمكن كلاهما من حماية الآخر في المستقبل.

يقول عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية تولى قيادة وحدة من مشاة البحرية شاركت في عمليات عسكرية ضد إيران إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة، وتم نشر وحدة مشاة البحرية 31 المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية في الشرق الأوسط في مارس آذار من هذا العام للانضمام إلى وحدات أخرى متمركزة في مواقع مختلفة من العالم للمشاركة في العملية العسكرية، بما في ذلك الحصار الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقد عادت الوحدة إلى أوكيناوا في يوليو تموز. وتحدث العقيد كريس نيجيوكا الذي كان قائد الوحدة في ذلك الوقت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ووسائل إعلام أخرى في البنتاغون بالقرب من واشنطن، وقال

إذا سهلتم الأمر عليهم فسوف يستغلون ذلك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع ضوابط دولية لتنظيم السباق نحو تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن المنافسة في هذا المضمار قد تؤدي إلى كارثة عالمية. وقال غوتيريش للصحفيين يوم الأربعاء إن التنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، لأن الذكاء الاصطناعي ومخاطره تتجاوز الحدود. وقال إن عمليات الوقف الطوعية المعزولة وغير القابلة للتحقق والتي يتم تطبيقها بشكل غير متكافئ لن تعالج المشكلة. ولفت غوتيريش إلى أوجه التشابه بين هذه الإشكالية وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال الحرب الباردة، وكذلك محادثات نزع السلاح النووي. وحث الدول التي تتمتع بأعلى قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي على إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات ووضع بعض الضوابط المشتركة لتجنب هذا السباق الذي يجر إلى القاع، والذي قد يفضي يوما ما إلى كارثة هائلة على المستوى العالمي. ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 14 شخصا بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال تستهدف أشخاصا في اليابان. وداهمت الشرطة يوم الأربعاء قصرا فخما في بانكوك يعتقد أنه كان يستخدم من قبل عصابة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية، وتضم قائمة المشتبه بهم 14 أربعة يابانيين وأربعة صينيين. وضبطت الشرطة أزياء وبطاقات شرطة يابانية مزيفة، كما عثرت على نصوص مكتوبة باللغة اليابانية يعتقد أنها تستخدم في عمليات احتيال. وتقول الشرطة إن العصابة انتحلت صفة ضباط شرطة يابانيين، وزعم أن المشتبه بهم أخبروا الضحايا بأن طرودا تحتوي على بضائع غير مشروعة أرسلت بأسمائهم، واتهموا الضحايا بالتورط في معاملات مشبوهة وطلبوا منهم تحويل أموال للتفتيش. وتقول الشرطة إن القصر كان مستأجرا مقابل حوالي 27 ألف دولار شهريا. وتم الكشف عن القضية بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة أن أعدادا كبيرة من الأجانب كانوا يدخلون ويخرجون من القصر بشكل مثير للريبة. وتعتقد الشرطة بوجود أعضاء آخرين متورطين، وهي تتعاون مع السلطات اليابانية في تحقيقاتها. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث

0: عن الحفل الموسيقي.
1: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました.
0: ذهبت لسماع عزف على البيانو يوم الأحد. وهاروسان تسأل
1: どうでしたか؟
0: كيف كان؟ وميا تجيب
1: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا. وهاروسان تعلق
1: それは良かったですね.
0: هذا حسن. ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
1: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
1: 見てください.
0: انظروا. تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
1: これ、ユキさん.
0: هذا يوكي-سان. مستشعر هاروسان يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
1: يوكي-سان.
0: يوكي-سان. يا لها من صدفة. هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان. يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو.
1: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
1: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
1: إنسو
0: يعني عزف.
1: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به. والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة.
1: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
1: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
1: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
1: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
1: كيكيني
0: أصلها الفعل
1: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
1: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
1: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع. إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني. بالضبط، في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
1: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
1: إيكيماشتا.
0: استمعوا ورددوا
1: كيكيني إيكيماشتا. ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار.
2: 今日どこに行きましたか?
3: 原宿に服を買いに行きました.
0: إليكم المعاني. إلى أين ذهبت اليوم؟
2: كيو دوكو ني كيماشتاكا؟
1: كيو
0: يعني هذا اليوم.
1: دوكو
0: يعني أين.
3: هاراجوكو ني فوكو وو كاي ني كيماشتا.
0: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس. هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
1: فوكو
0: هي الملابس.
1: كاي ني
0: أصلها الفعل يشتري.
1: كاو
0: وصيغة ماس منه هي
1: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
1: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
1: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
1: فوكو وو كاي ني إيكو
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار. وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا. استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
1: 今日どこに行きましたか? 原宿に服を買いに行きました.
0: تعالوا نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
1: سوشي سوشي.
0: والفعل يأكل هو
1: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
1: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
1: تابي تابي.
4: 司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
5: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
0: الاثنين.
1: كيتسيوبي.
0: الثلاثاء.
1: كايوبي.
0: الأربعاء.
1: سيوبي.
0: الخميس.
1: موكيوبي.
0: الجمعة.
1: كينيوبي.
0: السبت.
1: دويوبي.
0: الأحد.
1: نيتيوبي.
5: في الحوار قالت ميا.
1: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشتا.
5: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
0: يوم الأحد.
5: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
1: نيتيوبي ني.
5: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
2: نيتيوبي ني بيانو نو إنسو و كيكي ني إيكيماشتا. دو ديشتا كا؟
3: سوباراشيكاتا ديسو.
2: سوري وا يوكاتا ديسو ني.
3: 写真をたくさん撮りました。見てください。
2: あ、これ、ゆうきさん。
6: ゆうきさん？ミーヤーのトラベルガイド。
0: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي. اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي.
5: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو، وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة.
0: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي.
5: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان.
0: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة،
5: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ، فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة، مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 18 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأ عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تاكايتشي تجدد التزامها بتنفيذ السياسات الرئيسية بعد التعديل الوزاري. تايوان تتبرع بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي لإعادة إعمار كوماموتو بعد الزلزال. قائد فيلق في مشاة البحرية الأمريكية يصف الإيرانيين بأنهم مبدعون جدا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تعديلا وزاريا يوم الخميس، وتعهدت في مؤتمر صحفي لاحق بتسريع تنفيذ سياساتها الرئيسية. وقالت تاكايتشي: بمجرد اتخاذ القرارات سنعمل معا بتناغم تام وانضباط لا يتزعزع للوفاء بتعهدات حكومتنا. هذا هو إطار الائتلاف الحاكم الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان. وفي الحكومة المعدلة سنستمر على الأهداف العامة للسياسة المالية المسؤولة والاستباقية، ونسرع الإجراءات الرامية إلى بناء اقتصاد أقوى ونجعل اليابان أقوى وأكثر ازدهارا. هذا وقد أبقت تاكايتشي على عدد من الوزراء الأساسيين في مناصبهم في التشكيلة الوزارية الجديدة التي كشف عنها كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو. ومن بين الأعضاء 18 في الحكومة بقي 8 في مناصبهم، ومن بينهم كيهارا نفسه، وكذلك وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. ولأول مرة يوجد وزير من حزب تجديد اليابان الذي شكل معه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي ائتلافا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد عين ناكاتسوكا هيروشي وزيرا مسؤولا عن إصلاح القيود التنظيمية. قدمت تايوان لليابان تبرعات تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار لدعم المناطق المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في يوليو تموز. وسلم وزير الخارجية لين تشيالونغ وثيقة التبرعات إلى كاتاياما كازويوكي الذي يرأس مكتب تايبي التابع لجمعية التبادل اليابانية التايوانية خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية التايوانية يوم الخميس. وقالت الوزارة إنها جمعت 300 مليون دولار تايواني جديد، أو ما يزيد عن 9 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، من خلال قبول التبرعات من الشركات والأفراد عبر حساب مصرفي تم فتحه حديثا. وقال لين إنه يأمل أن تتعاون تايوان واليابان وأن تعمق التعاون المشترك في مجال الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها، حتى يتمكن كلاهما من حماية الآخر في المستقبل.

يقول عقيد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية تولى قيادة وحدة من مشاة البحرية شاركت في عمليات عسكرية ضد إيران إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة، وتم نشر وحدة مشاة البحرية 31 المتمركزة في محافظة أوكيناوا اليابانية في الشرق الأوسط في مارس آذار من هذا العام للانضمام إلى وحدات أخرى متمركزة في مواقع مختلفة من العالم للمشاركة في العملية العسكرية، بما في ذلك الحصار الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقد عادت الوحدة إلى أوكيناوا في يوليو تموز. وتحدث العقيد كريس نيجيوكا الذي كان قائد الوحدة في ذلك الوقت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK ووسائل إعلام أخرى في البنتاغون بالقرب من واشنطن، وقال العقيد إن القوات الإيرانية مبدعة ومبتكرة للغاية ولقد تبنت الأنظمة المسيرة، وأضاف أن كل عنصر من عناصر القوات الأمريكية كان يخضع للمراقبة الجوية من قبل الإيرانيين. وقال أيضا إنه بالتزامن مع وصول وحدة مشاة البحرية كانت القوات الإيرانية قد ضعفت قوتها بالفعل، لكنها كانت قادرة على التأقلم، وأضاف أن على القوات الأمريكية توخي الحذر الشديد ومعاملة الإيرانيين باحترام بالغ، وقال

عمليات الوقف الطوعية المعزولة وغير القابلة للتحقق والتي يتم تطبيقها بشكل غير متكافئ لن تعالج المشكلة. ولفت غوتيريش إلى أوجه التشابه بين هذه الإشكالية وسباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال الحرب الباردة، وكذلك محادثات نزع السلاح النووي. وحث الدول التي تتمتع بأعلى قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي على إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات ووضع بعض الضوابط المشتركة لتجنب هذا السباق الذي يجر إلى القاع، والذي قد يفضي يوما ما إلى كارثة هائلة على المستوى العالمي. ألقت الشرطة في تايلاند القبض على 14 شخصا بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال تستهدف أشخاصا في اليابان. وداهمت الشرطة يوم الأربعاء قصرا فخما في بانكوك يعتقد أنه كان يستخدم من قبل عصابة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية، وتضم قائمة المشتبه بهم 14 أربعة يابانيين وأربعة صينيين. وضبطت الشرطة أزياء وبطاقات شرطة يابانية مزيفة، كما عثرت على نصوص مكتوبة باللغة اليابانية يعتقد أنها تستخدم في عمليات احتيال. وتقول الشرطة إن العصابة انتحلت صفة ضباط شرطة يابانيين، وزعم أن المشتبه بهم أخبروا الضحايا بأن طرودا تحتوي على بضائع غير مشروعة أرسلت بأسمائهم، واتهموا الضحايا بالتورط في معاملات مشبوهة وطلبوا منهم تحويل أموال للتفتيش. وتقول الشرطة إن القصر كان مستأجرا مقابل حوالي 27 ألف دولار شهريا. وتم الكشف عن القضية بعد أن أبلغ السكان المحليون الشرطة أن أعدادا كبيرة من الأجانب كانوا يدخلون ويخرجون من القصر بشكل مثير للريبة. وتعتقد الشرطة بوجود أعضاء آخرين متورطين، وهي تتعاون مع السلطات اليابانية في تحقيقاتها. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 29
0: ونتعلم كيفية الحديث عن الغرض من مشاوير قمنا بها.
1: يدور حديث في هاروسان هاوس بين الطالبة الفيتنامية تام والمصورة الصينية ميا والمضيفة الروبوت هاروسان. لقد ذهبت ميا يوم الأحد الماضي إلى معبد بوذي في كاماكورا، حيث حضرت حفلا موسيقيا للعزف على البيانو. وعندما أطلعت تام وهاروسان على الصور التي التقطتها هناك، دهشت تام بما رأته.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 29.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تتحدث عن الحفل الموسيقي.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。ذهبت
0: لسماع عزف على البيانو يوم الأحد.
1: وهاروسان تسأل
2: どうでしたか؟
0: كيف كان؟
1: وميا تجيب
2: 素晴らしかったです.
0: كان رائعا.
1: وهاروسان تعلق
2: それは良かったですね.
0: هذا حسن.
1: ميا تطلعهم على صور التقطتها لعازف البيانو.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
2: 見てください.
1: انظروا. تنظر تام إلى الصورة وتندهش.
2: أه، これ يوكي.

0: هذا يوكي سان.
1: مستشعر هاريسون يرصد تغيرا في صوت تام ويضاء خدها باللون الوردي.
0: يوكي سان.
1: يوكي سان. يا لها من صدفة، هكذا تبين أن عازف البيانو الذي في الصورة هو يوكي الذي كانت تام تأمل أن تلتقي به في اليابان.
0: يوكي هو ياباني عزف على البيانو عندما قامت تام بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية في فيتنام. يبدو أن القدر يريد أن يجمع بينهما مرة أخرى. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: ذهبت لسماع عزف على البيانو.
2: بيانو نوينسو وكيكيني كيماشتا.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن الغرض من مشوار قمتم به في الماضي. إليكم أولا معاني الكلمات.
2: بيانو
0: هو البيانو، الآلة الموسيقية.
2: إنسو
0: يعني عزف.
2: بيانو نو إنسو
0: يعني عزف البيانو. والحرف المساعد أو الذي جاء بعده يدل على أنه المفعول به، والفعل هو يسمع، وقد جاء الفعل في هذه الصيغة
2: كيكيني
0: أي من أجل السماع.
2: إيكيماشتا
0: هي صيغة الماضي المهذبة للفعل
2: إيكو
0: أي يذهب. تعالوا نركز على الجملة
2: كيكيني إيكيماشتا
0: أي ذهب ليسمع.
2: كيكيني
0: أصلها الفعل
2: كيكو
0: أي يسمع. نأتي أولا بصيغة مس من هذا الفعل وهي
2: كيكيماس،
0: ونحذف منها مس فيصبح
2: كيكي،
0: نضيف إليها ني فيصبح معناه لكي أسمع.
1: إذن عند الحديث عن الغرض من الذهاب إلى مكان معين نأتي بصيغة مس من الفعل ونحذف منها مس ونضع مكانه ني.
0: بالضبط، في الحوار الغرض من المشوار كان سماع العزف على البيانو، لذا قيل
2: بيانو نو إنسو كيكيني
0: ثم
2: إيكيماشتا.
1: استمعوا ورددوا
2: كيكيني إيكيماشتا. بيانو نو إنسو كيكيني إيكيماشتا.
0: إليكم مثالا آخر للحديث عن الغرض من المشوار. إليكم المعاني.
1: إلى أين ذهبت اليوم؟
0: يعني هذا اليوم.
2: دوكو
0: يعني أين.
1: ذهبت إلى هاراجوكو لشراء الملابس.
0: هاراجوكو هو حي تجاري يتجمع فيه الشباب المهتمون بالأناقة.
2: فكو
0: هي الملابس.
2: كايني
0: أصلها الفعل يشتري.
2: كاو
0: وصيغة مس منه هي
2: كايماس.
0: حذفنا مس وأضفنا ني إلى
2: كاي
0: لتوضيح الغرض من الذهاب إلى هاراجوكو. الحرف ني في
2: هاراجوكو ني
0: يعادل حرف الجر إلى، أما الحرف ني في
2: فكو و كايني إيكو
0: فيدل على أن ما جاء قبله هو الغرض من المشوار، وهكذا فإن نفس الحرف المساعد قد يكون له عدة استخدامات مختلفة. أرجو أن تنتبهوا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
2: كيو دوكو ني إيكيماشتا كا؟ هاراجوكو ني فوكو و كايني إيكيماشتا.
0: نتمرن على طريقة ذكر الغرض من مشاويرنا. كيف نقول مثلا ذهبت لآكل السوشي؟ السوشي ينطق هكذا
2: سوشي سوشي،
0: والفعل يأكل هو
2: تابيرو،
0: وصيغة مس منه هي
2: تابيماس،
0: وعندما يحذف مس يصبح
2: تابي تابي.
3: سوشي を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: تعالوا نتمرن اليوم على كيفية ذكر أيام الأسبوع. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. استمعوا ورددوا.
1: الاثنين
2: كيتسيوبي.
1: الثلاثاء
2: كايوبي.
1: الأربعاء
2: سويوبي.
1: الخميس
2: موكيوبي.
1: الجمعة
2: 金曜日
1: السبت
2: 土曜日
1: الأحد
2: 日曜日
0: في الحوار قالت ميا
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: في أي يوم من أيام الأسبوع ذهبت لسماع الحفل الموسيقي؟
1: يوم الأحد.
0: بالضبط. وهكذا عند ذكر اليوم بوصفه ظرف زمان نضيف إليه الحرف المساعد ني ونقول
2: نيتيوبيني.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى وانتبهوا إلى أول جملة تقولها ميا.
4: نيتيوبيني ピアノの演奏を聞きに行きました。
5: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
5: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これ、ゆうきさん。
5: ゆうきさん？ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحي اليوم نتحدث عن كاماكورا التي زارتها ميا في الحوار لحضور حفل موسيقي أقيم في معبد بوذي
0: تقع كاماكورا على بعد نحو ساعة بالقطار من طوكيو وهي مدينة سياحية مشهورة تأسست بها أول حكومة ساموراي في تاريخ اليابان قبل نحو 800 سنة
1: لقد زرت كاماكورا لرؤية تمثال بوذا العظيم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا كما شاهدت معبد تسوروغاوكا هاتشيمانغو الشنتوي
0: هذا المعبد له علاقة تاريخية وثيقة بعائلة ميناموتو التي أسست أول حكومة ساموراي في اليابان
1: فعلا إنها مدينة تاريخية عريقة
0: ولكن المدينة لها مفاتن أخرى غير التاريخ فبها طبيعة ويمكن التنزه للاستمتاع بما يقدمه كل موسم من زهور ومناظر جميلة مثل زهور الكرز والكوبية والأشجار التي تصطبغ أوراقها باللون الأحمر والذهبي في الخريف وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: هل سيلتم شمل تام ويوكي؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة طوكيو